اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

أمير الحج. سيدنا عثمان رضي الله عنه خليفة كما إسبادا جنويتا ديه مسفهم هجرائن سويس ونهر رسول لبي عبد الرحمن بن عوف إيهار أمير الحج كم مقام أيان كربي إيهار إسلامي أمت جميهم حج كري إكذي فان كبري كم كداشوغا بير رواية توقع بيان كري فواقوتوغا مي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أمير الحج كم مقام فروبي تيم منفارو رسول لبي صديق الأكبر وس رسول لبي عبد الرحمن بن عوفا هجران بار ونهر أمير الحج كم مقام حوال كربي كما باي مورخم بيان كربافا وي نمويس في مسألة كي مورخم تفاد خيال تفاد كربافا مسألة تاريخ باي إلمرين بدال واغورغا تيمان خليفة سيدنا عثمان رضي الله عنه دورغا رسول لبي عبد الرحمن بن عوف هن نبي قومي كنتتكا تنقل اكهري وطاقين نمویس گنا مورخم بدال واگوتگا سیدنا عثمان گفانو کے بریکم گاوس عبد الرحمن بن عوف مجلس شورا کے ممبر کے حیثیتوں خدمت کروم گن دی مستمن کے مدگا کیریت قران کیوم کے تفات قرائتن افدمن تیوم کے مسئلہ عبد الله بن سرح افریقہ کا فتوحات کے دائرہ فلا کروم کے ہدد دپوم کے مسئلہ گا بین پون مشورہ تو گا رسل نبی عبد الرحمن بن عوف باوری وڈا گن ویکن ثابت وے خلافت کے مسئلہ ہم جسوں گا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ادا کروے دور کے سبب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دیمے دو گاکم بدہوم کی تبعی کمے این کما کو تاریخ کے علم ورین ودال واگت گا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گندوی عثمان کے فانہ اخلاص تر کما کو مشورہ یا لفات پم محاسب کربم نمو صحابین کے کوریت تبے بے بے کلونا عثمان کے فانہ دیمدو اکلے کے فانہ کو دور کے فہ کول کا افدی فاوے مسرہ رسول نبی عبد الرحمن بن عوف امدرس افدن کمی قبول کرن جے کمی

ان انسانك شعورتك خيالتك ان انسانك واصل قد ام اثر قد وسيلتك دو معلومات اكي اكي هنرتك تجربة ابايك فراتون ان بايك جنغوست ام مهم اتشكي ويس دو اهنكمون عائلايا مجتمعك همجهما كوري ارما بينون كوريوه emme barugada hatiyaraki du hama hemme ailaya mujtamauga dekolerikama fituna fasada ufeddumuga beenu hifidane emme nurakkateri hatiyaraki ves hama du mikankan mihen hurumaiku muslimun duluge beenu heogotuga hifumasha evves nurangalo maqsadegga duluge beenu nukuruman islam deenuga wani ورب بودا بارو الوافا آخر الدوهم مان الله دين نواني مؤمنونج صفتا كيرت قرآنوغا بيان كرب وافا وائرو ايجي ترين السفا يكي بينو من ني بيكارو واحكتكم دو ركا تري كرون كمغاواني انغ وافا هما افدا تدوبونو مشا ميستكونج مدوغا هما جهما سلح وريكان فترو مشا ilmu unganna dinu masha heokan tattakan amur kuru masha nubakan tattakun duruheliwuma nasihaddi irshadu dinuma duluge beenun kuruma wani angawafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irshadu devwafa wa gotuga muslimaku ecche buna nama bunam wani heobahe heobahe bunewennen nama ecche nubune hanuhurun maamolu hikmet teriyaku enaage kuda darifula din nasihatigga bunefawa kama riwa kurifave tiba mihaka jadalukoggen bali bedane ekamaku hanuhuregen bayyennuane ehenkam tiba wahaka dekkuma bure ehem mihun dakka wahaka aduwehuman iskandeshe fahe bunewunu echchakattaka fahun hitama kuranjehe fadayakun hanuhuregene duha kuwes hitama kurakashen.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

قم نفسك واسم مرغ رحل بغناني اتشك ادي تيابا ميهم كل عملتك تيابا ميهم نفرهم اجزا دبان كنكشوري قيام الدوهن فهن ركين اكبا كربا سوارغ يبدد ميها دناش فه اميها كنسيب لبغن في كنكشوري كهيبري كمغ وغتي وفلد دي اتشك كمغا منوي دنيا گه دیریولون وی

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاء

0: لما يكفه لما
1: دي ده يفهم نودي هيك من بها
2: انت تا بولي فبي في كام ريت
3: لو تا روي اتس كوريه
0: نودي هيك من جت دي هي فيم جي مي هاي باي لو تا كومس بيني
3: كده كون فيلم نو مي كي هما
1: دي ده هي مونيفو في فيلم دي نموغا ابدوس

0: ديفي اف ام ديفي هناك
1: نوديها اكي ميجا هاتس ديفي اف ام
2: ريد أبا تو بس ريد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.